0: You're listening to the Arabic Family program on 3 Triple Z 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3 Triple Z 92.3 FM.

0: مرحبا مجددا أعزائي، وشكرا لكل من أعطى فرصة لأن يستمع لكلمة الرب. في الحقيقة نحن نشكر الرب الذي يعطينا الفرصة لكي نستمع إلى كلمته. لازلت أتحدث إليكم من كلمة الله من عبرانيين 11 عن الحياة بالإيمان. حديثي إليكم اليوم عن إيمان يعقوب. في الآية 21 من عبرانيين 11 يقول: بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف منسى وأفرايم وسجد على رأس عصاه. عند موته بارك إسحاق قبله، عند موته بارك يعقوب وعيسو، رأينا هذا في مرة سابقة. والآن يعقوب وهو يحتضر يبارك حفيديه ابني يوسف منسى وأفرايم، وبعد أن باركهما سجد على رأس عصاه، وكانت هذه النهاية نهاية حياته. يعقوب كلنا نعرف أنه عاش حياة دنيوية، ومع ذلك تطلع بالإيمان إلى ما بعد موته، إلى ما سيفعله الله مستقبلا، ليس إلى ما فعله هو يعقوب من ضعفات وزلات وسقطات كثيرة في حياته، أو ما تركه هو من تركة أو ميراث مادي أو دنيوي لأبنائه. تعلم أن كل محاولاته وتعبه وسن عمره انتهت في النهاية بمجاعة لشعبه الذي نزل لمصر ليجد طعاما. عن طريق من وكيف؟ عن طريق ابنه الذي ظنه ميتا، أقصد هنا يوسف. أراد الرب أن يعلمه أن طرق الرب ليست كطرق البشر، الله هو الذي يجري. كل ما فعله يعقوب لم يبقى منه شيء لأبنائه، كما قلت ختم حياته بمجاعة، أو لم يترك شيئا لأحفاده. وعلى هذا الإيمان بارك حفيديه، بارك حفيديه منسى وأفرايم، واثقا أن الرب هو الذي يفعل والرب هو الذي يعطي. وفعل ما سبق وفعله الله معه، فقدم أفرايم على منسى. تذكرون أن يعقوب ولد بعد عيسو، لكن الرب قدم يعقوب على عيسو البكر، وهو هنا يفعل مع أفرايم ومنسى ما فعله الرب معه، فقدم أفرايم الأصغر على منسى الأكبر. وكان هذا مخالفا للأعراف والتقاليد والموروثات. تذكروا أن هذا ساء جدا في نظر يوسف عندما رأى أن يعقوب يبارك أفرايم الأصغر بركة الضعف التي تجوز بحسب التقاليد لمنسى، لكن يعقوب أصر على ما فعل لأنه كان في هذه المرة يتصرف بالإيمان وليس بالعيان، يتصرف تصرفا روحيا وليس ماديا. ثم يقول: سجد على رأس عصا، أو على رأس سريره، أو على رأس عصا. سجد يعقوب على عصا متكئا على العصا التي كانت بيده، أو على السرير الذي كان ينام فيه قبل أن يبارك ابني يوسف. عندما مرض يعقوب، مرض مرضه الأخير وذهب إليه يوسف في الأول، جعل يعقوب يوسف يحلف له أن لا يدفنه في مصر، بل في قبر إبراهيم وسارة وأسحاق في أرض كنعان، في حقل المكفيلة الذي اشتراه إبراهيم. وبعدما حلف يوسف لأبيه أنه سيفعل ذلك، سجد يعقوب. أين الإيمان هنا؟ أين الإيمان هنا؟ سجد وهو يموت، وهو يحتضر في فراشه، سجد، عبد. كان كل ما يفعله يعقوب كان عبارة عن عبادة للرب، كان إعلان إيمان في الرب حتى في لحظات موته. في الحقيقة ربما يكون سجد على العصا وليس على السرير، لأن هذه العصا هي التي عبر بها الأردن قديما عندما كان هاربا من أخيه، وهذه العصا هي التي كان يتوكأ عليها بعد صراعه مع الرب في ذنيئيل في تكوين 32. سجد على رأس العصا متكئا على العصا، وكأنه يعلن أن استناده من البداية للنهاية على الرب. احتفظ بهذه العصا طول حياته، وكان كلما يتكئ على العصا يقول: أنا بهذه العصا فقط عبرت الأردن، لم أكن أملك إلا هذه العصا، لكن الرب باركني بالأبناء وبالأحفاد وباركهم وهم في مصر أيضا، لكي يعلن أن اتكاله من البداية للنهاية هو على الرب وعلى مواعيده. كانت العصا بالنسبة ليعقوب عصا مشهورة مثل عصا موسى بالنسبة لنا، تعلن عن يد الرب ويمين الرب القادرة. في النهاية المطلوب أو المقصود هنا ليس إذا كان سجد على سرير أو على عصا، لكن السجود في حد ذاته، العبادة في حد ذاته. هو لا يتكلم هنا عن عجوز مسن مضطر أن يسجد أو ينحني، لكنه يتكلم عن شخص لديه قوة روحية شديدة ولديه إيمان مشرق وكامل يعلنه باتكاله على الرب في كلمتين: بارك وسجد. عند موته بارك حفيديه على أساس مواعيد الرب، وسجد متعبدا للرب الذي سيحقق هذه المواعيد. عندما حلف يوسف لأبيه أنه سيدفنه في كنعان سجد، لأنه رأى في ذلك بالإيمان لمحة من تحقيق وعد الله له ولأبويه إبراهيم وإسحاق. كان رجاؤه ليس في هذه الحياة ولا في هذه الأرض، لكن في مواعيد الله، في الوطن الأفضل، الوطن السماوي. آمن أن كل هذا ما هو إلا ظل ورمز وليس حقيقة. الحقيقة كانت في يسوع المسيح الذي فيه تحققت كل مواعيد الله، ليس بامتلاك أرض مادية مثل كنعان أو غيرها، ولكن بامتلاك الأرض السماوية والميراث السماوي الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، المحفوظ لنا في السماويات. ما أعظمه هذا الإيمان، وهذا الإيمان يجد معناه الحقيقي في تحقيقه في شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. مات يعقوب ودفن، لكن مات المسيح وقام. يبارككم الرب.
1: فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان لا تفعل بنفسك شيئا رديئا. لا تفعلي بنفسك شيئا رديئا، عبارة قالها الرسول بولس لسجان فيليبي لما ظن أن المساجين هربوا من السجن. قال خلاص، بدل ما يعذبوني ويبهدلوني وعلى آخر أيامي في الشغل والسجن وخبراتي والحاجات الكتير اللي كنت وصلت لها والإنجازات العظيمة، في الآخر يقولوا مساجين هربوا منه، أفضل حاجة أموت نفسي بدل ما أنا في أتعذب وفي الآخر هموت، أو بدل ما يحطوا رجلي في المقطرة مكانهم. فكر سجان فيليبي أنه يموت نفسه واستل السيف، لكن الرسول بولس يقوله لا تفعل بنفسك شيئا رديئا. أنا هاخد الآية دي في حتة تانية أشجعك بيها النهاردة، وبقولك يلي أنت قافل على نفسك، يلي أنت حزينة ومنطوية ومنكسرة، يلي أنت ممكن يكون رغم إيمانك، رغم حياتك الحلوة، رغم خبراتك في الحياة، رغم النجاحات اللي حققتها، جه إبليس يحاربك بفكر الانتحار، جه إبليس يسجنك في سجن الاكتئاب بسبب مشاكل أنت دخلت فيها أو دخلوك فيها، بسبب واقع فرض عليك أو واقع اخترته لنفسك، لكن شاعر أنه البيع طلعت خسرانة والقضية مش هتكسبها والمشكلة متعقدة، ومرة تلوم نفسك وتلوم قراراتك، ومرة تلوم الظروف والناس اللي حواليك، ومش بعيد لومنا ربنا على أوضاع وظروف إحنا فيها، وبدأت تاخد قرار إنك تفعل بنفسك شيئا رديئا. عايز تنطوي، تنعزل، تنتحر، تكسر علاقات، توقع حاجات في حياتك، وبدأ عدو الخير يهاجم بالفكر السلبي. رب النهاردة بعت لك رسالة مهدفة مشجعة محددة، لا تفعل بنفسك شيئا رديئا. أمال أعمل إيه؟ إيه الحاجة الإيجابية اللي ممكن أعملها في وضع نفسي أو صحي أو مادي أو مجتمعي مخليني أنا مضغوط بهذا الشكل، أعاني بهذه الكيفية؟ حاجات كتير، هذكر منها ثلاث حاجات. رقم واحد، انظر للرب كل حين. رقم اتنين، شجع المتألمين. رقم تلاتة، تأكد أن ضيقتك إلى حين. رقم واحد، انظر للرب كل حين، خلي دايما عينك على الرب. وما خاب منتظره، مش بقولك كلام وعظ، مش بقولك كلام إنشاء مستهلك، لكن نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. خلي دايما عينينا مرفوعة. مشكلة النعامة لما بشوف الصياد دماغها بتنزل تحت، لكن ميزة النسر لما بيشوف الصياد راسه بتطلع فوق، فبالتالي النعامة بيصطادوها وبتموت، والنسر ينجو ويهرب، لأنه هرب مش بس للسماء لكن في اتجاه الشمس. طول ما في التجربة أنا حاطط عيني على رجلي، عيني في التراب، عيني على الأزمة، عيني على الضيقة، عيني على المشكلة، إبليس هيعرف يصطادني. لكن لو عرفت تطير يتم فيك كلمات أمثال واحد لما قال لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يبقى رقم واحد، انظر للرب كل حين. رقم اتنين، شجع الآخرين. تقول أشجع الآخرين إزاي لما أنا محتاج اللي يشجعني؟ صدقني وعن تجربة، لما تكون متألم اسند حد متألم، ولما تكون مكسور طبطب على حد قلبه مكسور. اختبرها المرنم وقال وانصف غيري وانا مظلوم
وابدر فرحي وانا مهموم. تعرف انه اكتر كلام بنقوله مؤثر، واكتر صلاة بنصليها بحق، واكتر دموع بتكون صادقة واحنا في عز التجربة والألم، ونقدر بجد نسند ونرفع، لانه في الوقت ده كلامنا مش بيكون كلام وعظ، ولا بيكون كلام شعارات، ولا بيكون كلام محفوظ او مسموع او مقروء، لكن بيكون كلام من قلب الاختبار، او الكلام انا فعلا عايشه. وانت محتاج، صدقني جرب تعمل كده، وانت محتاج دور على حد واديله، حتى لو قليل بس اديله. وانت متألم وحزين دور على حد يفتقد للسعادة واديله. قالوا السعادة هي الشيء الوحيد الذي كلما اقتسمناها مع الآخرين زاد نصيبنا منها. كل ما توزعها على الناس انت بتاخد أكبر نصيب. السعادة مش انك تدي الناس فلوس، السعادة مش مجرد بس انك تقول حاجة يعني للناس خبر حلو، السعادة انك تبتسم، تبتسم في وش حد، تقول له كلمة حلوة، تقول له كلمة مشجعة، تساعده، تعرف انه في مشكلة معينة عنده توقف معاه. في طرق وحاجات كتير للعطاء، عطاء مادي، عطاء نفسي، تشجيع، شجعه صغار النفوس. ليه صغار النفوس؟ النفس صغيرة ده كلمة طلعه السماء، وربع كلمة ينزله تحت الأرض. عشان كده شجع، تتشجع، اسند، تتسند. رقم 3، لا تفعل بنفسك شيئا رديئا. مش بس لما تخلي عينك على الرب كل حين وتشجع الآخرين، لكن صدق أن تجربتك إلى حين. عارف يعني إلى حين؟ هتعدي، هتعدي. قال المرنم لا أذكر تجربة لم تنتهي، لا أذكر. مفيش تجربة ولا أزمة ولا ضيقة بتكمل العمر كله، كله بياخد وقته وبيروح. بس بلاش التجربة تسيب فيك أكبر قدر من الجروح. وافتكر دايما أنه في إله كلماته تنعش القلب، كلماته بلسم للروح. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

0: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.
1: الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير.
2: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: ألقي على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد. أيضاً كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقاً تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزاً.
3: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.
1: لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره.
4: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك، حتى إننا نقول واثقين: الرب معين لي فلا أخاف. ماذا يصنع بي إنسان؟
5: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير.
2: فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم.
0: انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها.
1: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا، وأنا لا أنساك. هوذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما.
6: كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات.
2: الرب عاضد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى،
3: وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد.
1: فرعاهم حسب كمال قلبه، وبمهارة يديه هداهم. من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان، وفي طريقه يسر. إذا سقط لا ينطرح، لأن الرب مسند يده. أيضاً كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقاً تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزاً.
6: لا تهتم قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره.
1: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.

0: قالوا عن الأم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إن كل مالي وكل كياني أنا مدين به لأمي. إن لم تكن الأم فلا أمة، فالأمم بالأمهات. إن كل ما في كياني هو من صنع أمي. إن كل ما يجب أن يتعلمه الطفل قبل كل شيء هو حب الوطن وحب الأم. أمي هي التي شكلتني بيديها، فهي أرضعتني، وهي التي أعدت طعامي، وهي التي لازمتني في فرحتي، وهي التي وضعتني في فراشي، وهي التي علمتني كيف أخطو ولقنتني كيف أنطق، هي التي صنعت مني هذا الرجل. لو كان العالم في كفة وأمي في كفة لاخترت أمي. أمي هي التي غذتني من عصارة دمها جنينا، وأرضعتني من عذب لبنها طفلا، ومن خلاصة روحها صبيا، ومن مثلها العليا رجلا. ما أعظم كلمة الأم، وما أعظم محبتها العاملة دون أن تنتظر حمدا أو شكرا. الأم قوية برقتها، ناطقة بصمتها. إن كلمة واحدة من فمها هي خير دستور، إن لمحة واحدة من عينيها أكثر بهاء من أشعة الشمس. أوصى واحد من قدماء الفراعنة المصريين قائلا: ضاعف الخبز لأمك واحتملها كما احتملتك. لقد حملتك جنينا ورضيعا، ولم تكف عن خدمتك طفلا وصبيا، وعندما كبرت ذهبت معك إلى المدرسة. فإن كنت شابا أو شيخا عليك أن تحبها وتكرمها وتخدمها.
1: ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

0: Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت. نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: البرنامج القادم البرنامج المصري.
10: Three Triple Z 92.3 FM
11: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما. ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. تسمعونا كل يوم سبت وثلاث من اثنين لثلاثة، ويوم الأربعة من أربعة لخمسة بعد الظهر، ويوم الخميس من تسعة لعشرة بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكوا دايما معنا ودايما استمتعوا بالبرنامج وفقرات البرنامج.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. ليس المهم أن تجعلني أفهم ما أرى، وإنما أن نغير ما نرى. من كان لطيفا معك وخشنا مع غيرك ليس لطيفا. أكثر الناس قسوة أكثرهم ضعفا. من يريد الحب يجده في انتظاره. أن تحب فهذا مؤكد، أن يحبك أحد فليس مؤكدا. الحب العظيم ليس له مقابل. أساس الزواج الناجح سامحني أسامحك. صعب أن تسامح عدوا، أصعب أن تسامح صديقا. وأخيرا، في حياتنا أكذوبة كبيرة، إننا ولدنا لنكون سعداء.

92.3 FM البرنامج المصري. أيهما أشد بكاء العين أم بكاء القلب؟ خليكم معي. بكاء القلب أشد وأقصى بكثير من بكاء العين، بينما تعبر العين عن حزنها بدموع يمكن للجميع رؤيتها وتخفيفها، فإن بكاء القلب هو ألم صامت ينزف من الداخل دون دموع ولا يشعر به أحد. توضيحات بسيطة: بكاء العين قطرات ماء تنزل لتغسل الهموم وتريح النفس، وينتهي الحزن بعدها غالبا. بكاء القلب جرح داخلي عميق يكسر الروح ويجعلك تبتسم في الظاهر بينما يتألم قلبك بشدة. ما هو أشد أنواع البكاء؟ أشد أنواع البكاء هو البكاء الصامت أو بكاء القلب، والذي يحدث عندما يكون الألم النفسي أو الصدمة أكبر من قدرة العين على البكاء. في هذه الحالة تتوقف الدموع وينطق القلب وجعاً، مما يجعله أصعب أنواع البكاء وأكثرها مرارة وتأثيراً على النفس. ويعرف هذا البكاء نفسياً وشرعياً بالعديد من الأنواع والمراحل التي تعبر عن أقصى درجات الوجع وتبرز تفاصيله في الآتي: درجات وأنواع البكاء الشديد: بكاء القلوب، البكاء بلا دموع، أعلى درجات الألم، وهو انحباس الدموع داخل العين لانقباض القلب من شدة الصدمة أو حزن. بكاء الجزع، وهو البكاء الناتج عن عدم القدرة على تحمل الألم المفاجئ أو الفاجعة. بكاء الندم، اعتبره علماء النفس من أقصى أنواع البكاء مرارة، لأنه اعتراف بالعجز وتقصير الإنسان في حق نفسه أو غيره. البكاء الهستيري، حالة نفسية يصل فيها الإنسان إلى نوبات بكاء مفاجئة شديدة وغير متناسبة مع الموقف نتيجة للضغوط المكبوت. يا رب لا لبكاء العين ولا لبكاء القلب، وتكون أيامنا كلها فرح وسعادة.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع حكاية مكان. النهاردة اخترت لكم المكان هو محافظة الأقصر. معنى شعار محافظة الأقصر استوحى شعار محافظة الأقصر من حروف اسم المدينة باللغة الإنجليزية لاكسور L-U-X-O-R، حيث يرمز كل حرف إلى عنصر يعكس الطابع التاريخي والمعماري للمحافظة. حرف اللام يشير إلى الزاوية القائمة المميزة للعمارة في المحافظة. حرف اليو يعبر عن ممرات المعابد والمعتقدات الفرعونية. حرف الإكس يجسد موقع الأقصر بين ضفتي نهر النيل. حرف الأو يرمز إلى قرص الشمس الذي يعد من أبرز رموز الحضارة. حرف الآر يشير إلى قارب الشمس الذي استخدمه الفراعنة. تاريخ التسمية، عرفت الأقصر قديما باسم طيبة بينما أطلق عليها العرب اسم الأقصر نظرا لكثرة القصور والمعابد الأثرية فيها. مدينة المعابد مدينة المئة باب لقبها به المؤرخ اليوناني هوميروس لكثرة بوابات أبنيها الضخمة بنيتها الضخمة. مدينة الشمس ومدينة النور دلالة على قدسيتها وعظمتها في التاريخ المصري القديم. ما هي أشهر أكلة في الأقصر؟ تتميز محافظة الأقصر بموروث غذائي أصيل يجمع بين عبق التاريخ والنكهات الصعيدية المميزة. ومن أشهر أكلاتها الكمونية، طبق رئيسي يتكون من قطع اللحم والكبدة ومتبل بتوابل قوية. السخين، أكلة تراثية ترتبط بالأعياد وتقدم عادة مع الفطير الناشف الرقاق، وتتكون من مرقة اللحم والتوابل. الكباب الأقصري، مختلفة عن الكباب المشوي حيث تصنع من القمح والرز مع قطع اللحم. المفروكة، حلوى صعيدية شهيرة تعد من الفطير المفتت الممزوج بالسمنة البلدي والعسل. هنطلع فاصل بأغنية ونرجع نواصل.

92.3 FM البرنامج المصري. ورجعنا تاني وحنكمل على الأقصر. أسماء المعابد في الأقصر: تضم مدينة الأقصر مجموعة من أروع المعالم الأثرية والتاريخية في العالم، وتنقسم جغرافيا إلى الضفة الشرقية والضفة الغربية. معبد الأقصر معابد البر الشرقي بيقع في قلب المدينة. معبد الكرنك مجمع ديني ضخم يضم عدة معابد: معابد البر الغربي، معبد حتشبسوت المعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت، معبد الراميسيوم للملك رمسيس الثاني، معبد مدينة هابو للملك رمسيس الثالث. أهم ما يميز الأقصر: الأقصر مدينة سياحية رائعة تحوي العديد من الآثار والمعالم التاريخية والثقافية الهامة، تعد وجهة سياحية مميزة لمحبي التاريخ والثقافة، وتتميز بطقس معتدل على مدار العام. من أهم أسباب زيارة الأقصر هو زيارة معبد الأقصر ومعبد الكرنك ووادي الملوك والمتحف المصري، بالإضافة إلى التنزه في نهر النيل والاستمتاع بأجواء الأقصر الساحرة. هتزور مصر؟ يعني لازم تروح الأقصر وأسوان بالمرة، تروح وترجع بالسلامة. ونقول لكم إيه؟ بون فواياج.

92.3 FM البرنامج المصري. بيسألوا يقولوا هل الحب بيقتل الوقت أم الوقت بيقتل الحب؟ يعد هذا التساؤل من أعمق الثنائيات الفلسفية. الإجابة الدقيقة تكمن في أن الحب يقتل الوقت عندما يكون صادقا وحقيقيا، لأنه يجعلك تعيش لحظات سعيدة تتمنى لو تتوقف. في المقابل الوقت يقتل الحب عندما يغيب الاهتمام والتقدير، مما يحول المشاعر الدافئة إلى برود تدريجي. إليك مقارنة بسيطة بتوضح لك كيف يقتل الحب الوقت. تسارع اللحظات في حالات الحب الصادق والانسجام، يمر الوقت دون أن تشعر به، حيث يسرق الشغف عقارب الساعة. طغيان اللحظة يجعل الحب التركيز منصبا على الحاضر، مما يلغي إحساسك بالماضي والمستقبل. الهروب من الواقع بيوفر الحب ملاذا آمنا ليس فيه الإنسان ضغوط الحياة وأعبائها. كيف يقتل الوقت الحب؟ الروتين والملل، غياب التجديد في العلاقة يجعل الأيام تتشابه، مما يؤدي إلى فتور المشاعر. تراكم الإهمال، مرور الوقت دون اهتمام متبادل يؤدي إلى تآكل المشاعر تدريجيا وببطء. اصطدام التوقعات، مع مرور الأيام قد تظهر تفاصيل وعيوب لم تكن واضحة في البداية، مما يضع قوة العلاقة على المحك. الخلاصة عزيزي المستمع، الوقت لا يقتل الحب الحقيقي أبدا، بل يزيده عمقا ورسوخا، إنما الوقت يقتل التعلق المؤقت أو الحب المبني على التلاعب. إيه رأيك؟

ناتشي 2.3 FM البرنامج المصري. ومن حكايات الحب ونروح على هقول لكم على وصفة المشروم صوص. ازاي تعملوا المشروم صوص؟ 2 تيبل سبون سمنة مش مملحة، نص تيبل سبون أوليف أويل، 300 جرام مشروم طبعا متخرط، شوية ملح، شوية فلفل، فصين توم بتعمليهم بتقطعيهم حتت حتت صغيرة، ربع كاب أو 65 ميلي جرام وايت واين بس ما يكونش مسكر أو روزي يعني شوية غامق، ما يكونش مسكر يكون دراي، نص كاب أو 125 ميلي جرام مرقة يا تشيكن فرخة يا خضار، و 250 ميلي جرام كريمة بس مش كريمة لايت كريم، لا ثيك كريم، وانتي كده هتطلعي تعملي مشروم صوص، وبعدين تروحي بقى جايبة الستيك وتشويه وتحطي المشروم صوص عليه ويا جماله وبالهنا.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد بعنوان الشمس الجميلة. ادعى أحد الفلاسفة الملحدين أن الناس يعتقدون بوجود الله لمجرد كونهم لقنوا ذلك منذ طفولتهم. أراد أن يثبت زعمه بالاختبار، فربى ولدا حتى كبر ولم يلفظ أحد أمامه اسم الله، ومع ذلك فجأه يوما وهو راكع على الأرض ينظر إلى الشمس المشرقة ويقول لها: ما أجملك أيتها الشمس، وما أعظمك، وكم يجب أن يكون صانعك أجمل وأعظم منك، فإذا شهدتي فخذي لي قبلة منه. أكيد عزيزي المستمع، الله معنا وموجود في كل مكان.

92.3 FM البرنامج المصري. عزيزي المستمع، قبل ما نوصل لنهاية البرنامج أحب أقول لك إنك تفكر في يوم 11 أغسطس. 11 أغسطس هيبقى فيه

لكل أستراليا. فبليز خلي بالك إن شاء الله في البرامج التانية في البرامج القادمة هنقول لكم على information أكتر وأكتر، بس إحنا بنقول لكم من دلوقتي إنكم تفكروا في الموضوع ده. بيتعمل census يعني تعداد لكل السكان بتوع أستراليا لمعرفة كل حاجة بتحصل في المدارس في المستشفيات في كل حاجة. آخر حاجة هقولها لك هي حكمة اليوم. حكمة اليوم بتقول الحياة مستمرة سواء ضحكت أم بكيت، فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها. القلق لا يمنع ألم الغد لكنه يسرق متعة اليوم.

الله ان شاء الله ان شاء الله معدنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنا يا جميل يا جميل ان شاء الله معدنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبات طيبه ورسلام سينا يا بورد اخوي تي تي انا بوز اخو 3 بزيد حراريه تبع محريره زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن مقالب انت كل ثلاثه صلاه بعلي شيش سابع الى وحر الساعه ملبن ساعه كود بدو فلاي بسراج تاخذ الزخانسا تبزيت ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نابي سنه هجي من ناجح مترالي تخش ساخاي تلسم هلك ازنام زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوشيشتين تا يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي راي خوليم لاي بزك ايكال نيو تلسم هلك ازنابي مدول ما اي راي خوم مستتفركاخو بناجح متكبالي بورين تنا
0: Also zum Kurrenti Mutag Sinyam, HARA3GPZ@hotmail.com Matra Hit Farakal. خاشو تسمى تشلم راجو نتوك ريما نسور خزانات
1: انا عبد الرحمن ابو بكر وا
0: محمد جامين
1: يتي تلو بزال خسري تربل زيت حراري اي تبانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زناوني غلازنا ز الله قولي قران بنتا مسبه نسمع وين نتينب

الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة سيدنا محمد خير الأنام، وأرسل الرسل والأنبياء هدى مهتدين يدعون إلى عبادته سبحانه ويحذرون من معصيته، والصلاة والسلام على من صلى بالأنبياء إماما وكان لهم ختاما سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. سورة الأعراف آية بكلا وسبعين وسدستي. حوج درس زيني الله بايقرا نبي الله نوح سير زيو تيت بيتي وكزال خنال. نبي الله نوح ذكر وأنبياج كتزو نبيينت لزيد قفرو قومياج سيو كناوت وقوا يسلط بودان دي ومتلي مدلي النارا يكل حبوز نارا أحتي الله بإيمانو عبادة يا شو لحق يخل لا زالم الله مطلين تبايتي بين نارا أوزني آدم به إلى ونبي الله إدريس زمن بزنار قومياج دمم زيوم مسلمات مؤمنات النار الله بهم شريك زل دبلاتش ما إشوتوا بالو تاج زيو بهم الله بممنتي وزتريخ بقوميات النار استازوم نبي الله إدريس إتدنيت وزتلاي بحر تيت وقت زوبي الله بزلمن قومياج قويته بشريك زي دبلاتش ترخبو يمتي وكنزال ميقل وقت لإتا الدنيت بي الله بزلمن قومياج مترخب زيونتا يرخبت لأساسهم نبي الله إدريس أمتاج بزنار وحمست ذا الله فري صالح قومياج كتبت ليخون البايت بي إجزيو بزيشي خلو صنمات ومرق قبما عبادة موشة زيو بنتا حياج حمست نبي الله إدريس وقت بزنار ومؤمناتو سورة النوح آية كياوش اشتبي الله كيك ليو. قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. احريزوا حياج حمست مؤمن قافياج بايتيم واد سواع يغوث يعقوى نصر زايو صالحات ويمسل سنم طبياشما سمات سيوم صالحات لزنار يسمو ويستو يكدا شيطانات لزي قدر زيو مديجة بشخشخ بايايو يي اي نبي حيات سنمات طبت زي قدور وقت لينبرو مام ازو بحلي اتزيات وزو عبادة موشي قلو واتي يي اي نبي زي تيقل قسوس امنتي وقت وقت بكل تسراجة عبادة يا شولم حق زي خلاو أوربيم جرجارة زي وشما يقسبه متخاطر لزي فرق وسنماتو إجزيو بطب موشبه حوجزو ميقو سسحالة ترخبال حياتو مقنالي حقو متي وقلي عبادة ياشو لحق يخل الله نفسو ومتلي مدلي نبي الله نوح والله قفريو نبي الله نوح قسس أمنتي بزنارات لي ميقل زد قفر وزا الله لوخنتيو. سورة الأعراف آية ستين وحمست به: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بايت به زحتين بكلا وخمسين أمد دفن الله بإيمان بايت به كلا حوت سيو زسيمة ونبي انتيو أورتوا مالتوم دريوا ستربيم مطوق أسوامت فرار بيم حرم زلايه به عبادة ياشو لحق خله يتكشاش لوم يتندأ لول يقلازل أحتي الله لذي تانتو زسبتو أولو العزم انتيو يخني مام حقومت كيبل زبلاتشما الله قلب زيو زتيل مياج ممنم متكيبلم أبلو يوم أدا واشيو زحتين بقلا وخمسين أمت جمع ياشو زنار كلا حوت بيم سوت السرا ويخنزال أسو كيسيت أمن بيو نبي الله نوح الله بإيمانو لذيك لحساء إنا وكشنوا تفتلي أتابن يزيو بأزن زيو مقوفل به المتكيبل زيوم يا ريو النار استاذهم سيدنا نوح دعوة موشى بكم حرم ألا شيوم حرم ألا ييوم. قال الله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بايت به الله سبحانه وتعالى
نبي الله نوح بمملي حلك إزو زي دبلنته قويت زتي وكيوسا رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا بايتبه نبي الله نوح بصوت سيو السيمو يسا الله سبحانه وتعالى سحيبة أمن تسفين طب ياشما الزيو بزمن مؤمنات وا أوريات بيم كورما وإنستزوبي ينسكو توحي بالله والتيوكيو الزوبي حر الله سبحانه وتعالى اتدتي وزال بميو تاتكو تا اي مريم أربين آيامات لدتي بيوج زنارمي سركو تقاننا الزوبي حرم رزنا زول مسالم زليل زناب قوت وحركين سلي مزلم به دتي بزيود دمي بحت دابلا يزي السامتمي باتيم طوفان قني زو حمستي وحر ليلي زال كيسخانة سحيمة بيزي السيكالات زلتا دتي بيروح زكاربي وسؤوم وريم النارم كنا اوتو قولت زل خشليو ابدا ما كان اتيم الكاريو زولد ولجزيو كان عنوا ايزوم نبي الله نوح زديج بلوخ لألمت ندا زيوما الله زلتا وعبادة موش زيوبي طوفان بهلاك زخانات بحلاك خانو نبي الله نوح زلما نبيو قومي سيومي بيتطرق زالونا توزاق سام لجيزيو كنعانم مسلت زالات بحفوشي يخون كتلي الله بيامنما الزيات بحسحيم بيسيك الكتا زرد أوسام قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بايتبه سري لأي مسيك الزوبي يسلت زال مسلو نبي الله نوحم الله بزلما نحوجي مسلتم الكري وبايتبه لجيزيو كنعان واتيوكم الله إيمان زي مرسيو يسل تازالم إلما نبي الله نحسل بزيو بزيو التالي جزيو زو مسلة الفركوم ذكروا شيش تلجايسيون سام حاموا يافث الله بأمن زنارات لبيتي زمانات بح الله فضل زوبا رحمة سوبي يتسحيم بمسل زيوبي سلط وقنات خانو آخر بيم سفينة زي الجودي يلوزال سري بأرقستي زرقستي بأيامم عاشورا ايام بين نارا الزو سفينة بزسلت قوميات بزرية زترخب لياتهم سيدنا نوح اشتي والداج سيو بايتيم سام حاموا يافث متلين نارا زكاراتوين الله والدي بأرزك ايوم يلا بايتي حوج اتدت بزال بني آدم جميهم نبي الله نوح اشتي والداج سيو لزرية انت بايتي انت أنبيات جمي بي أمري قدور زنارو نبي الله نوح انتيو إتا الدنيت بزنا بروم ألفا وسات بقلا وسوت السر أمت النارا الدنيت ومن كتباقين خبايتي بمتسي ومقورر زت حيبر يوسان زايوم أحد قار لكوت قامبر زالاما أحد زو بمبو أما أحد زو بموضع كوت انتبايتي بي الدنيت حتير نسيوم أو قويو نبي الله نوح ز الله لملح قافنة سيوبهم حلف الله زي ستأيو نعمت لي أوركت حمدي أقب زنار نبي انتيو يلم حجزو سورة الإسراء آية شيشتبي الله بايا قال الله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بايتبي حمدي بجح زنار نتلي الله فالسيو آخر بيم أنبيات سيرة زيوبي قلبي رحسمة أور حالة محل زيوبي نشيل ميوم الله يخشي لنا بايتبي الديب تلا يخحوخ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو هربادر ميديا سيرفيس تغيتاي سينيا يي هربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كهلبي اخا تشوين دوك يشل خزل زي سات تيزو خبراتشو نقرب بازانا طب تيزيان تا سات تيزو لي طب زاشن لي خو خبراتشو اخا سابي ميغل اخا تشوين دوك ناشتاني خنال هربادر منظمه هربيرا فابريكا اكسيون مقدم بين بيليزال ديوانغار فلما سنه ساسموي بم تمهرا هربادر منظمه هربيرا فابريكا اكسيون مقدم بين بي زي مش بنا سمو ازوكسوم استنت بي لوغونوت بي اتنافا بيزال بابول نصريو يناو تيكوت ديوانغار بي يمهرو بيزالو فلما سنه ساسموي بم حرري حسني دموم ديوانغار بي بلمزو تمهرا موجود دوان ملمنات بزشحانه وحرر بيرا فابريكا اكسيون مغاد يكر بما زكرا ببهو غوز زرزر تلي غرغابوت يستيكوت زي ستبال لما نر يساس فين فابريكا زو زكرا ببهو زي غوز زرزر تلا اي بي غرغابوت مستلي يتفيركا كوسي جواب زو طب مونيا لي زتريا يو نقطة شرط بي زغاح طب تي مونيا ويت هبريزال مخنا زو مغلط بي ديوانگار زو ديبايا وقتي مستبه بل لما يتلا حد لاكوت اتحبرا هربادر منظمه وبراچوم غرب زيودله زيقربا غوزله ساني بي غرغابوت مستزالبا تغوز هربيرا فابريكا اكسيون مغاد بلاي علي شيشتاين قام زلتانتوم اتقطبو زيتالم فابريكا زو احد اين زيت خشل ايوات هايمونيا بلاي ساني بي غرغابو سو يقربكوت ديوان غارزو عمران جيستي لايو كوتوم طبيق بي اتحسسبو كوسو غرباش سات قانون فلموا زكربو وايو اكزو بي زبي حسا حرري حسني دموم ديوان غارزو حرر بيرا فابريكا اكسيون مغاد زي قربا بي زور زور غوزلي اكزو بي غرغابو سو يقربكوت عمران زو ستا ياساس فيم ديوان غارزو حاجزو اكزو بي مبي حسبي مهيجلي نحسي حمستي موي كوتل فاسرا سوت امتلي حجيس بلما لحدا تخيطاي بي كوسو منظماش ما بي نبييت مهرزال ديوان غار فلماو متخيطات البيم اخاج فوين نكر بيزان مخنزهم تقديم بيزو نتيو كيزان يخنال كيرمي ولباينت إباروت تاخزيو دا إفزيتايو حركاچو غرغار مونيا بيم ديبايا ومتاش ما بينا بي زيك زيداي حواس تاكاترو توزي مخلق فايد زو لاكي مخنزو تغلطا كيرمي وقتي ولباينت إباروت تاخزيو دا إفزيتايو حركاچو غرغار مونيا زو بيم ديبايا ومتاش ما بينا بي زيك زيتا زيداي حواس تاكاترو توزي مخلق فايد زالانتوهم حراري حسني ساي بارتي حراري حسني أزل مكتب غار مسؤول جيسي جيتو وييسا التيوكو ساي بارتي حراري حسني أزل مكتب غار مسؤول زيتايو جيسي جيتو وييسا هوجي موي بيم كرمي ولباينت إباروتو ينكزال بيم مغلط تساتو مغلط زيو بيم كرمي ولباينت إباروت تاخزيو دايف زيتايو حركاچو غرغار مونيا بيم حلوف ومتاش ما بينا بي زيك زيتا زيداي حواس تاكاتوروتو مخلق ليم فايد زالانتو مغلطو هوجي عمت كرمي ولباينت إباروت بيم أسرا وحرت أين إسبل بلات ولباي إشو تاچوم تا بورا وما كم دلاغ متبو أزيو مغلطو كرمي ولباينت إباروت لمنت بي تاخزيو دايف زيتايو حركاش ساد غارو مويدر مهيجسوا حديث منبرتيغار مچخلو ميتخات تزالين تبايو ديباي بيم درسي كتاربي أمت تاخوا حرقو متعاون بي حديث يلم دبو فسليا چخلو توا نبر يلم دبو فسليا چو مهيجسو تدلاغا يتمي حرزالنتو مغلطو يبقاجيم زي درسي إدا چگر غارا هنگور مت بيلا گر غارا ويدبلما بلس أفيد خدمة إباروت وا دم جيسا إشوت مهري رام يتمي حرزالا چين تايو بايو عاسي مزي مچوا نبرليتت كحال كتا مونيلي يتفير كزالو ولباي إباروت دلاغاچ يتمي حرزالو نتو مسؤول زو غلطو يي ولباي نت إباروت إشوت مهري رزو بي شيشتي بقلا أربينا حارت الفاوا سدستي بقلا وا أسرا حارت إسبل بلاد داي حواس فسليا چو تنافا إي مونيلي تبورا أما كم دلاغ متبو أزوم تغلطا حسني زو بي منبرتيغار چنكيو مفتاح لي بي جوت بي يدلغي بي ترخب زالنت تغلطا حراري حسني بي يتري ازال منبرتيغار هتراو مفتاح لي حسني زو حكومة لاكي بي جوت مستبي كتار بجيه ملاحوتا چو اشوت والياني بي يترخب زالنتو حسن زو غاراچ نيروتو حكومه كونستراكشن ايجنسي اتيوقا ايجنسي زو مسؤول انجينير محمد نور الدين زيغلطو كتبه حسن زو به مدنياش ساتمن برتيغار سؤالو ادليا اقوروتو اي حقوق زي تحالت به مرغغبل بيجوت به يدلغ بزال مخنزوم اتيوقو حسن زو به 10 امسات اقدي نيروت ابورا اساس به اسبلبلات غار اقريبوت ميلا هوتاچ به كو 5000 بلا اي خنزالو غاراچو مچي خليت ابورا اما يدلغ به يترخب زالنتو مدبل بغلطو غار خشونا احد حرق موتبه مفتاح زيتي فرقنتهم زد كيتبو انجينر محمد يوقت بيج انكزو مفتاح لي اسبلبلات ملا هوتاچو اشوت واليانيو بي يترخب زالونتهم اقنو يي اونسوازي غتيبو اوت زالاي وداي حواس فسلياچو ساني بي تنافا اياش زال زيداي منبرتي ابارتاماچ تي خلوصو يتمي حر زالنتهم غلطو ديباي بي مقاد بي زي تويتانو مدنياش روح زيو تاخ بي منبرتي غار زيو ويچي خلوكوتا دشي اقريبوتوا تكنيك غرغارا مونيبي موج خونتياچيت خلقبي يترخب زالنت زيغلتو انجينير محمد غارنيرو صوبي خات كتارا زغحت سادوت ينبريكوت مونيبي اقريبو سو ميلا هوتاچو مزغهله بيوتبي يدلغي بزال مخنزوم اقنو حسني زو بزال اونس تاچ دينتوم اكزوبي فايده لاي بي مويلله زغح ملايا ديلاغاش متمي حرزيوم زيغلتو انجينير محمد كوتل فواس راسوت امت متبي ليز تقديم كفالوتو ادركوسيو زيتواطو ساتي زيتويتانو مقاداشلي غاري تشخلوبو دچي متستزوم اقنو مخنزوبيم حسني زوبيس بلبلات ميلا هوتاچوي مدنياچ منبرتي غار چينكيو مفتاحلي زيتيغلو يشوتاچ زيكتيبي يوارزالونتوم انجينير محمد ايقنو حرري حسني بي كوتل فواس راسوت بجيت متبي كوي نقطه 6 هكتار بلا اي منبرتي غار چخلوت دچي نيروتلي حفزاياش خاد كتارليوا مقاد بي زيتويتانو مدنياچلي مستزوم حسني زو اسي منيروتو كونستراكشن بيرو بزيت رخبو معلوماتهم يقنال حرري حسني بي زيد كمال بجت متبي حرت نقطة 6 بليون بر بلا اي بووت متسامسو حسني زو بووت بيرو اتيوقا حرري حسني بووت بيرو مسؤول جيسي ياسين عبد الله زيغلط اوكتبي امتنا فاينتو ميقل يت بورا زالو بروجكتاچ امون يخونو كوتا لويبم بووت اكزوبي مسامت اتخش مخنزوم اتيوقو مخنزوبم زيد كمال بجت متبي حسني زو بووتو اكزوبي مسامت غربدلي كتار بجيه تاونوت يت مي بزالنتهم غلطو يا متبي حرت بليون 6 بكلاو 70 كوت مليون بر مسامت لي تبورا اما حرت بليون 6 بكلاو 5 مليون بر بلا اي مسامت بي ابو رزوزات زحتنا زحتين بيرسنت يو منجح لي متفرق زوم غلطو زي سامت ابو اوت ما بين بي ساني تاكسي بي كوت بليون 6 بكلاو 10 كوت مليون بر بلا اي ساني زلت تاكسي بي كوت بليون كوت بكلاو 10 حد مليون بر تاكسي زلت يوبو اوتاچ بي لكن كوت بكلاو 70 5 مليون بر بلا اي يكوسوم طبتي غربو اوت بي 5 بكلاو 6 مليون بر مخنزوم ته امدا زي سامت ابو اوت دومم زيت بورا اكوت بي زحتنا زحتين بيرسنت مخنزوم اقنوما بو اوسو كوتل فوا سراسات تي بجت امت بحزت حجاج سام 1 بليون 5 بكلاو 6 مليون بلا اي التانوم 40 زحتين بيرسنت بلا اي زايد نت زالانتوم اقنو لويبم اوستو احدنتو مليقه بي وازيت قرانيو تدالغوتاچو متونيه بي عبارات مستاو ملكه به تكنولوجي به غرغاره زخانه تدالغوتو طب مونيه به زسامت لكهو دمم به مسامت بهوا زغال مفتاح هراو متونيا ازوكسوم تاكسي اماسيلو مزغح بهوا بكوتوا ته بارينتو اساساشا اسوتا خرومتيوا امروتو اشوتوال مخنزوبه ينتيجه ملكه زوله لاقيتا چوت مونيه زو غلطو تدالغوت سو هيربم زينارو مقناناتياچو متونيه بهوا قانون بقاجي دولا بنياچو كيم قانونيا زمنا وديلاغاچ بيجوت به مدلغ زيو زيتبورا اديلاغا ينجه كوتوم اتفيركا كوتل فواسرا دهتن بجت امتوم ميري كفاله زوا يطرحيو ابو سام قاماچ محمد قرانيه به زيتونيا بو اوت مسامت ليوا زيتيغلا حسنيوا زيباد ساي سفر بكوت مسؤوليهنتو متواطله طبتي بزالونتوم كيكلو مسوبه زيتمي حربو اوت مسامتي يطوني كوتا اتاچوت زانيو قاماچ ليم لويبم حقاني زتايو ميري كفالاچ تاسيس سودلاغياچ حسني زولاقي امروتاچوا علاي ابو سام قاماچ جمي ليم امغنتا اقرب Zgadar khuwot hat ena baishinya. Yi Hararabadir Media Service Win FM wa Sri Triple Z Bahmat Kahalbe akhaqach foin duku yashlo khuzal. Zi saati zo khabara chua bernami zinya wna karbi wazana tabtinta. Saati zo le tabzashin le khukhabara chum la ile zid khidat al khuwi masli nar. Ila waidi saati alayi khabara chua hanitraay kasi. Yi saati le ahad lui bernami tabashin le khu. Bernami zom hagees samugadach bahmasa zashin yu kalahtilaay bif yashihinal. Yi zom hagees samugadach isti esasule yidal gobe zaru dilagach dua ummat le eka digir digaba aj akha wakti bem yasho bezalu yatkilti zalu harakaj minin tawil dalbem nilam dibakut bernamij zow tab ashna lekhu yi asas bem bernamij zow be orkosom maklumat tirakhu boza khunat yi daraje bezal khu mugada chum tilam du boza khunat sika kilash khu bernamij zow titkhida talaw sani bezow kilafer khu khu yidi saati alay bernamij bah nitra ikasi zikaru tab tiya sinya bah khayri kalahti wikil gizam khu bernamij zow titkhida talaw gidra bah afira khu khu saati usu elana matrazi karew Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zid gadar khu Hararabadir Media Service hejaj sinya or khu tamanta khu kilana kada hoji tabza shile khu lui barnamiji nabranahad barnamiji zinyam itaw ka zal koso kota amat bekad le esasa mugad hage sabati binu qazana mugad e qadachu ahmasa qalahtina shtana khunal yi mugad ta esso sox min ayne binara dit esso le hadafu khumun kut binara ilawa khabikh badwa ummatu asasa shudilagachu aitakesi daraje be idilgi bi halilalshim akhakhash le tilamdu bukut orkosom yi daraje bizalu mugadachum yilamdu boma gish badwa ummat le idilgi futle mahdiji khunal idil binta akhakhash le oji yi barnamiju tabzashin le khu hage sab mugad e kadach wa hamasa shibri mariwa zuxo mehra shawriya shu hamasa dai bin khonima isahat kalahti unashtane khonal awdal zatum altrasam baytinda ile barnamij zinyaw ilawa akhir zom tikhadatru naw gidra wa hamasa nat hibrana dejay sinyawum hejay sinya sum bezota interview zin le taradi mukhnazibem allahumma ganni la khonab megaltain benegla ma orko somba jinda mam benegli dr abdul nasir bemo gesi abdul malik be
1: dr abdul nasir be
0: okay dr benegla na dr abdul nasir hagesa bezalo khusi jawaz orko som hagesa mininta maninta idlal shwem dun balu azob benegli
2: okay shukran li nasibu satkhana lim hagesa انا نصر عثمان لينيالو حديث بزانا تاي مانجمنت كوميتي مهاشا بنتاي ما حديث سزانا سا حديث ابريفيشن انت زون حر ابات كريتيك ستودنت تشاريتي اسوسيشن دا زو باي تيم سنان زنبي ابادر مدرسه تلمي سو ثانك يو تلمي جاج خيري باي مغاد باي تيم دا ما اي ميسس تو زهيزي نيوسا تحسيب جو بيجلس فركيو شيش تمفكر باكيندا يعني بكري ملي اول مسج سو ثانك يو بجي نارنا او بس هذه ناري سو ثانك يو ابد اول ابد مدرسه بلا سو ثانك انت اللي بدي وما ازبي اللي انت تفتحتنا ما يا لا سو تنار ما سو ثانك يو بنس النبي مزول انت ما كلاو خط كلاو نهم زانا شنرنا ازوقت منن زلاش ما من اللي زو كلا ساسا متبيك بهر اللي بهند من اللي زو بلات الدنيا اللي تفيت الناس الناس بلات بعد زناش بعد تو زناش هو بلات ربي شا الناس حنا ما من اللي انت سامت ما تقعد روسنا ولكو تعال نرقد بالزان بي زبه اللي حد شي من اللي مش زان بي تحصيل دنيا ازوينا بتحصيل زو ساسا ما ودي بيتك اني بدار بمالك باشا غير تسامتنا مزوا ماش حديثه يلزم جماعه ميغل اسسنا الزوم حدا مثل واتساب جروب بين ترازانا كنا يفوسنا وين الزانه كذا صح ناشا زي ما شفت ابديت متايسانا كذا نارنا هدفنا زوم من النار قوت هدف لحد ما نارنا حتى يزو اكتيفيتي تقاطروسنا زيك موشن الله عنده مرينوا ابا واحد نسينا حديث بي بهجس ما زيك موشن نار قوت يزو activity girgara kam dinam awul dinar ba taybe namba tinda ma girgara hashada riyashi nabran aguri nabran girgara yaisani nabran ma azole girgara mutasha ilza hadafu hada matli bati tilagash tanak da activity girgara fit kam kanale dars kanale rohmati qalbi ma tadina tijamadina ma أزوجين لحد ما تبي يي يي بحرفات من سبب من اللي يروح إني جو كفون يلتانم خير باي مقال كفون يلتانا وطبعاً ما لا يسوسنا من سبب ما كوتا ما تبيكت كوتا ما تبى بيكت بيا كوتا ما تنلا ما إني جو كفون يلتانا وطبعاً باي إني جو يلتانا وطبعاً سا نادي زنا راشيا هدفات بي هد كوت هدف تبعنا هذو مين تا بازینا تاش از نیروز بعد دلگاش بی بعد نیروت بی نکوت سعادت مشعل می زنند که تای دکمه حالی نکت بی مسی زنش بعد استو خیلی باید مقدار چون مهمو اینترنش الان نکوت ردی می زنند خیلی مقدار چه حس از جای محمد کاتر بی تیمی مخن بی بازینا نیروت و مسینا نیروت لای بی دیگر از نت تاج تو مشعل زنند دنبال بیم ما تاخ بودن زوینه بی حالی سلزانو اساس نباشیم.
0: اورکو جدگذر خو هیچ سیاست خاطر رو بزال خو هر را بادر میڈیا سرویس به آغاز فهمید که لخو بزال برنامه زیان دا. حقیقتا یه این حالت بته اساس نارگیرا حقیقتا زد استخو به زیناره حقیقتا زد سنجیو گار خو به ناره مگر زبکال خو ما مگر می نیم سیل ناره مگر سعی ارزو گار خواب زیگل خو سا.
1: السلام علیکم.
0: او گزدلم سوم خواهم اتلام دیگر.
1: مالک باش عبدالله لیار. Awanum bodi istilah dalam kontennya, Yesus tu be, lalu entah iya gesa atau mesas le, lalu be mantara istilah jambat ni, bagi kira bagi hamas le, kaj be hal mahoji, jadi gesa, kita sama sama tanen naik sozo, azu te sama tanen azu bagi kira, azu miskar gar be us us pem keluar la, bacaan halum, hajizal basam, hajizal basam. Jadi ya usaha ini sama dengan juga jangan. Sambil kita sama fikir jangan almin lepas angkut ini dalbi. Tapi apa nama zahala sabi? Semua sama tapi bukan. Ilawa walaupun kita semua terahmat tapi ilawa kami sih naus lagi na. Hai milik kesio karena milik aku tu mesti biru bayam fakir dalci be. Awal tu mesti biru har nama mulu. Dia uzo sabi sultan ministeri na sana ma. Kau biar mendaan awak junior little masuk. Ia akhir rally, betul sahaja. Cuma saya mesinnya yang tema. Ia biar leh silsel leh zai cuba tak skuta. Ia be alai mila, misha kifikat siapa kah misha bade. Masuk sabi megal bana ma, apa nama awal timurti biru be. Justru faham nama tak sumbi na faham. Masuk putih misha awaz alu bade. Kamzo, tahu kan kita jenam. Takaloh jauh jenam bapa tahu kan kita jenam mulus. Mereka kata faham juga tu, apa nama dari itu? Jauh sampai alu dari umas malah kenarama. Firagar kaum kerumun kerusu ilal beka. Jauh yang macam ni kan yang betul ilawa kami sinaus tarafna. Jauh itu ilawa ini mila. Ilawa kaya susut sinarna. Mereka di ilawa kaya susut sesama kan. Tu berlea untuk dahbi. Hai, kami lepo anush, lepo anush betul lah kawat. Jauh nali tapi talna.
0: Masyaallah. Orang kosong baik ini dah. Hargai sahaja luya syazal. Wujudnya firman yang mesti lama terkaji, mesti zal khaj. Akhlai bukan kuma. Kalau kuma ditelai, ini nibri halat itu. Nibrumam. Lakin ahad bukan kuma. Badua ummat kualem tidak gubuzah. Kudara jefoy ini syirza kau. Ii hadaf umukut benda sedih kau. Badua ummat leh umukut benda ibu nak ni mana dila gil dalfoy ini kau.
2: Digel dah aku tak. Digel had lagi digel usah. Ya urusan begar begi pun banyak. Tapi dar sah itu ni semua, Allah tu cukup banyak. Anak semua zaman ini asas pe, ni gel, roh zina biru, tapi beti begar matasha telah su, ada u, balik ke halaman insan pe, beti syair dalam nanti biru, biji biru, sehingga nanti, akhir akhir mana bilai, orang dilaga hoji, khayas u, beti tautas, roh zio, beti, alai zon begar mesti fakir zala su, asu, abad mana mahanda bahin dama, ini telah su, ini ya u zozo. خود تفرکه گیره، نسکیس تفرکه گیره، بعد لیخ، بچیش موشن تفرکه میزنه.
0: ایه تایب دکتر الایزو مخیل مدبا و از حد شیاچ خب بچیه گیر، هگه سایت تاشو دخوشیاچو سطری بتهاشو خو. استو میاند دلگاچو دلگوزه خو، لکی نخیس حد دلگاچو بتوان ناراگرام امسو میلم دی بازار، هگه سمان این تیل دارشیم یو که مزوا زو کس به میته خوبه میکن نی بازارو میخونال ما، از حد موت حل بیو سوزو موق حل بیو تلوی دخاچو امت خوگرخ مینیم سلام. ایو
2: لایس حد دکتری لیکن داما یا ازوله متیکال خشیم خلای دومون بلکه نیکال حق بهندا بچیه گر دلگازان دلگا خلو خانتا سطور میتناشه از نه الله نیلزانه که تناشه آنها ما تناش دلگز نیت زوی سینی بلای تناش مسند خشیم اصلی زود میبره پرینسپل زنگا میگه دلگز نیت داما بچیه دلگز تلگ نبهندی استی نوچ انا لا اخا مثلا باخرا ياو في كام حاجه بيجي دلكنا في كام ذا نساء بيجي هنا في كام خليك كام ذا في كام حل هنقول لك في كام حل انا السايكو بس راح في كام حل ما الناس واحد ما الناس ما بيجي خصو بين غرغره تخشوا اذا شنارو ازو تخشوا اذا لاشو حكير وكيف باش دانا حسون طالق البوب ينبي بوحزنا بوحزنا سترزنا تخيش الكل واشنا ما الحمد لله يم سكسسفول يا بورنا ما اودي ازاي سوزو ازوين افيت كام تنتزنا ربعش اودي افيت كام ديوم كرقبا ما الحمد لله شعبي بهم تلاقتو ما ازوك تزوم منسؤوم الى منسكتا يوم قررنا يوم بلتو ما اشنا ما ازوك تا رخزي دلاقام لحظه ما اشنا ما اودي غارح تتعرض بحلو بحلو بحلو غارح ما تدادر بين منفا يوم حقي سوزياش واحد واحد بطاج واتاشو ما درقار عشو بحلو بحلو بحلو يعني بكيش دلاقا يزدلقناش حلو ازوك تزوم وقتي وقتي بي لسه كذا خاطر تزوق كم جنام حاله سنه نبر حاله سناي اينما تبين دابا يا صومن جسا فيزبي غيرغاره خشان انتو صوم رمضان باكيج بين ابوراي سنما ابوراي سمتي متا ابوراي سنه بكاتين غيرغاره خشو جنزانا شو باكيج نبرن حن ازوم باكيج حسن للبوبي نبي علي غيرقاتي بغيرغار زلفاي روح زي نبي ابور متي من التاجما ملدزو كي وقتي بين اتاي نبورغانا اوتاي አግቦራይ ስነቢ ወልዳሽ ታላሽ ሀዱ አዘቁተ መድረሰሳ ያው ሙቃ አዘቁተ ከምዶም ድርጋራ ተሳ እጂ ቻነ ዘልበሽ ሀዱ አዘቁተ ዞም አላይ አግቡር ዘቢ ቃት ድርጋራ አይሳላሽ ሀሉ ደይፍኒ ላዘነው መጥቴ ሶ መድረሰዛ መድረሰዛ ፓኬጅ ስኩል ፓኬጅ ጥክላሽ ተቀደነስተና አዘቁተ ዞም አረፋ ዘሃነሳ ያው አረፋው ወትሄቢ አረፈ ፓኬጅ ይነብረናል አዞም ዳይቤ ይሶር ባዛና ያፈለና አዞም ቃቂ መጣ አይ ወቲ ኢመርጀንሲ ፍጥቃም ያኽኒ ኢክሳዲ ያኽኒ አይ ቻለበ አግቡር ዘነልኪንኪ ቦረድ ቢቀንታን መናሽ ቁርስ ይተፈቅ ቦርድ ቢንሳ አቂር ወቲ ቤ ፈንዲነ ታቺማ ሐሱም ዘለከብር ነበ አሐድ ቁሱፊ ቤ ዘልቃን ነበ ሩህስ ነበ ሩህስ ነው ነትሩማም ዲባዛና ወቲ ሐል ባይን ደም ይህ ሐጃው ሚሊዞ አንዝጊሐም መስሊ ለክ ሚሊ ኩልዛን ቤ تا دي بحفانه ما كل بلي تحل بنزالو تكشط كشوبي اللي جوا شنو ما يا خذو بديش دلاغاش نلقى بزناش حلو يا يمتي متى انا فوقف ترجبي زالو اللي جوا شكو ما زاج بهم تراوت كلاش نكدا بعد لي كل زال شيء ناشي بهنا ان شاء الله وقت زوخا نسا لو انا انترفيو بحصا زغح بي نسا نسا زلفنا البحث
0: ان شاء الله حقي سبايتي اوركوسوم ديتليا تايبي نيبرومام احد كتب تهيس بزاخاج احد كتب الدلق زاخاج ابو احنا تخوف تقيد مزاخاج ابو احنا تخوف زكتا شتاخاج بعد وما تلم الدلق زاخاج عند اخو بايتي لين فركين انا
1: امام حتى عند رجبي على رئيس رئيس الدكتور زيو كتا بسحب اقام الدرجار جينا الناس راح اول الناس راح زينارو لما تعرف موجه الله في تقباج حلو اي ساعة مش اغرقار ديو حتى ولداي سوليم احد خمسة حتى اني حد مريض انا احسو من ساعة حتى الناس دي تتمنى في التهرارك تلا ما نحلي الناس بلا عوز الموتوة ايه الله ما يلي كانت درقارة دينا اي زيو بس انا ايجي موتا اقار اي ساعة نورانا زيارة دينا من قد ما زانا زوزي حقي سعاد الزو كتير زو اي ديش الشيء بيقال لي فرض على ازاي قال طب لا حد قال مهمي بيقال يا جموت في الغري ليت من الناس انا بلاي بتاد بمزال اللي ممكن انا كمينا بيقال لي يا شاد الاستوى حظ باي انت عندي الساعة علي ايف اي ساعة خلق وقيبه ايش دي افضل نايجر بيت سبالو نكتا نتواتي مش هاول زن حد يوم هيبل بيبانا ما مصبع الفاينا ملاحا نيلو حلنا الله بايز ملي ذاك كيزا قيمتا ملاحا ميقل روح جناو حد يستمال ما ميقل روح جناو طبنوش ملاحا ما لايجر بتاق جناو على سقنام إلا نام ما تاقصو قم زنا مش هذا على نبيت تقولو زو انتو نسا حزو لا انت حزو تاه انت قولو بي الله يستيقاك بذلو خاي كزنا حزو مرئيس جان بفي حل عاشي كيف زال سندول هنا ان المانجمنت سامت امام من شهب الكوزايتين كبح شهب لي تتنيس اللي انت شهب لي ناس اللي انت زايو سام ونتاش انا انا كنت انا بقى انت لو يا شازال وعلى الكربي آیا الان تو خلاص خیر؟
0: ای فیز به دین کی زارن دخا ور کسوم یت لامد بالی میکن زاری وزو یه ن آداشند ویه ن تلاشش زارو شیا چه خا اسحات گر زال اصول لای بند فوکس خونم دلگا زال خای درجه به خای ن گوته زن به الله امر به زیموت ما ولم زایچوم کتاب موشم ای درجه به ملیت آبایتی خلو به یدی جیلم گذیر مهدی جه خونزال اخاخ خوزال مقادشلم علی زولم مهدی خوزال متلمت بازار انتبایت رن فرکان سبب زوم زلیلاچوم گار حوازیوم زال کوچ بمهی مزیاچو میتکزیو مکانن گیس عبد مالک زایو کوسو اینا شولایمان حالوی لرشیندا یی متلمت زال با ادانتا نیران از گدر خویجاشنیا یی بکدل هاگیس مقاد بحمس گیس عبد ناصر دکتر عبد ناصر بحمسات اید کلاخت یشنا نارا قطماش خوگر هوجی یی برنامج حجیس به ازگاهنیو مزدیر نیو اور کوسوم حلوف زای تفتیزینه به عبدال ذات کیسی ونار گیسی دکتر عبد الناصر بح کان احتزاشنیو اخا عبدال ذاتوم هگیس مان انت لیدرشیوم اخت روزا فوینه مهدی خونزالو تلاسای سیوم تلم دبو کوتلم اومسودی قورو کوتلم دی برنامج تمزاشنیو برنامج زینا نوغو فانا اور کوسوم بایتین داخا قاچ بزالو هگیس کدا چخوم حلو بورداچ خو ایدی بزال خاشم حلخو تکاترو تخوم احد مدلخو نسازانی کوسوم بایتین دا جتلیا تایش حل خونا رگرام احد کو تو تیس فزاخاچ احد کو تو دل گزاخاچ اند خوبانه ما یشی وخه ابو رخو ی بهرله امت لای به دل گزارو دلا گاچو من این حالت به کوشک شبات لین تیس بوزو خو
2: ای قرام سوال انت تسبه بس زیبا حفظ عشان حفظ زنا كتبي نيجل نيجل اني جوز زنا ميجل كا فقط سومين تا نيجو كوتين بين تلقان الحل دو رخازو بفوكس هاي الحل تو مين برفوكس يلهونو مين بربيز دي لهونو أبو براي فك إيش اللي بعدها كوتاين زو كوميونيتي مصر داي حواز لاي بفوكس هاي الحل بعدها يزو مين برزو حق دي ما مصر داي سلم أنا شاكا كوسو بي بنتا ميجل حفتي زنا كوميونيتي بي مانتا مين برز اللي بنتا أبو راي سنو تي بنتا تشيحين ديو زنارنا إن شاء الله أبو راي سنو سالو كتازو مصر لين نوك أنا إزان تحسيب حالنا من اللي استاق زوم حالنا فاينانس زوم مديجة مسنابين أي شيء لا إذا خاكو تزوخ كم زو بيكت يزينا منتا حتى ينتاق زنا حدثنا عن ذلك أفواتي فايسنا كم ينا زنا أين عند باهم دا ما يلي بعد لي متاوا الناس متلي متاوا بعد لي بی مطلی متباد لیم نوک زانه سوادم حالا نباید داره. اوه جی کدی کدی رتایی بیزارش میستر درجه بیار زویم نای بیزارش اگبوراش این حالو باید داره. ما بعضی نده میلی اندیلا گلزاری دا. ما از زوم از گاه بی سپل بلاد ناچو مسلی اینی جاچ دنیا درجه بی حالو باید کی لوکال بیم حالو لوکال نیوانه باز تو بی خیری باش حالو از جاچ باهم سپشال تکات رود کلاش نکردن تا از وقت زوم علم حقوق داریم به علم لوک آبی باید اینترنشنالی نوجوانی لیزاناش از جاچ باهم یا نصیب زو مطران نصیب زو اگه اینم باید زوم بدی هد برای سنا دنیا درجه بی کم دنیا بیم ساتی احور بیم حالو ما از جاچ سبب بی اینترنشنالی میپیگیری نیوانش باهم است ترند ما اور کسوم افت کم چاله بی کرگاراشنالی ایده پروگرام بونا محلنا سهاد دلگاش حد ایگرنا از وقت دوم درسی تلاد کاله بیاین داو ایجوکیشن وا هلز ای بی دلگی زلش دنیا بی تاوکاش بیاین داو ایتی آفریکا و درجه بی آفریکا درجه برگار موشی فرق زلش از یاد پنیس هم تکاترون تیگل نم الحمد لله انشالله الله دبل باما انشالله نتیجه دومی رحنا
0: قدير شي ماشي نقرانا ان شاء الله
2: قدير شي نقراني بكدوم ليغل دي ونارا وقت ذو هنا ساتكم
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله حديث تاع ديغل بحنا ازوص ان شاء الله ما بيسي لي بين السامي لكم على
0: البيت تمام ان شاء الله ما اوركو سوما عبد المدرسه يبقد لي خطر زو ماشي خلي حركه زي قلب وقت بي بايتين اولموست ساعتي وحري سو توحري بقد لي كلا هوت ساشا خطر زو ماشي خلي كلا هوت ساشا ايك ادي غربايت لي تفرك سال خنتي بي حل نويزي لمدني مدرسه لي بايتي بي زي كرباج حاجي ساشين تبي بايتي نفركينا انا
1: اي
0: يوزا خو سبب لا يوم الله اوركو سوم حاجي ساج روح خولز نسخو ماتاي زي نسخو اتايو اول كوسوم ابورد خوما مقبل درجه بزال خونات اندو قازخ مانوم يشي لاي وي سي مو كنت بين دي يشي زي قال خو مو كنت بك لا هو سو في تم بز هار خوما اتاجوت خو موش لي ويسن خو يموتي ملدا اتايزو بي يدلق زال هطور زو ماشي خل موتي ملدا وا اتيو قوتاچوم كل دلخو يسحزوم ين منقاقحت ديلاغاچوم دلغو بزنار خو كيف يام حلما يلاي بيجس عبد الملك خوم منقاقحت زستو بزنار خي حزو نخما يشي ممكن نار ممكن بيغل خو عندنا
1: بل ماشي قال لي بعنا اخا اي حلون تناش بي قد لي يامريكا يا جو ايغلو نار ايغربي ماشي مدرسه زو حسوا كورس للمدبي مدرسه عملتها وجي 50 اما صوره دي مدرسه يستوي زي لما داك شويه ما حظو لكن انا اي الدنيا بمزالو شي انت بايت انت انا متي ما انا حاجه سبايتم يا حظو بادر بايتيتا
0: اي سوم خو ما غاك زو
1: انا كريم انت كوتر انت ما يسا سم بايتي مناش اتباتي لنا هلون دا اي عايز حسابنا ناش انا بالم لكن على اي بات بلا لا الدنيا بدالا جو ايشو مو قلبي مسمع قلبي مين عاشي ذا يوشن صدق اما اخنا قلبانوا حماسة بيشي آن اي اباتر آن امتين بايتمك افضل منير حل بين الكتا من اللي غدنا جيشي بان تسامت ما كنوش حلنا الناتم تام نوش ما حفل نوش ما مطلنا نقاكي بيشي بي كم زوم يشي ويرا جدال جنكيو شادار وغوغو نوشي لدال شي بينا جا حتى حفانا ما حتى الوقت بيت يقول نالدو على ينام مدرسة بيدال اي سوزو أقوم كنت كنا شأن يلو نزال إنت مين يكون ألبي حفنا اللامس سواي نبي بجي شو ما فرنا كات أمين داون بجي سبب نار بيو بلاي كل بكتير رأي كده كده بعد رجل ما داشين جاوب ده رجل ما داشين تايو ما يسا الله هو بايجرا زال خاشي وسبل بقوش ما فكرنا على جرا تقول شيء لونه ما يسا حفنا إيجالنا هو جو كي أحد يمس من دلنا جبيجال زنسان نيوم زتواتا نيوم ودور زال لنا
0: خطر زوزو
1: كي آدم يتفجبن الناك كي آدم 50 بانا بيك آيتو كسوه إلدى الشيم بول واتي رئيس لانتا فرارة ما كي آدم سوى بوردن الناك نتي بيهم تبدانيو الناك عاد شيل حفظانا ليوسا نتي بيزوم تبين تانا حساس على نمان داها
0: كوتشنا تفين ده تبو بوزا خون باجينا
1: في احد يام بيبور من الله
0: ما شاء الله جد قدر خو هيجاي سينيا عبدل مدرسه قديه به قربه حربادر ميديا سيرفيس احد برنامج تم مش زينت كتبل ازو برنامج بهم عبدل مدرسه حضور شيخ خلصو من درجه بحال قلت بيخ ملين ده زبراره ديو اي تكسي درجه قرا اي تكسي قرا حل للشي برنامج نيو دلغنما فاسليكو سوم تخيتاي به بلما لحدنا له خنارا يي حربادر ميديا سيرفيس او عبدل ذات به برنامج مدلغزو اوركوسوم اسحد ميديا چوم زنگا كحبو كيفي انتزال سبب زوم او عبدل ذات قديا كل زنيام الىويت بوردي كسي جهدي ناش وزانا ميتقزو نقان لي لازانا قديا انتما ازو كياس في ميديا سينيام يلاي به اكزو به مدلغ حل به للشيو او غزلزو لوخ زنيا حلفنا شانا فاسليكوت برنامجي ناشو مرسنيوم فاسليكوت برنامجي لي بلمات لي حدنما جيسي عبد الناصر انترانس امتحان بزالو لي بايت امتحان بهر لي نفرانا زي بينك كيف حال ان شاء الله امتحان ولداك سبورو بهر لي حجيس في فاسليكوت سينيو خاغاتشو يدكنا شتاني خرال كلاحتنا شما قلت بيوم زي تراسا كوت كتب نو شخو يل دالبنتا ما جيسي دكتور عبد الناصر عبدل ذات قديه بي ديبلو بوبلو اخوم كوي احد يا ماتشستو بي خطر خو شيخل خو مند زبورت خو كوچنت خو يلاي بزار خو اتاچوت اور كسوم كينكين دي لاغاچو مدلك غرب دلي زار خو شيوا اخلاي بخمل لين تزبر رد زال شيا كي لدل شي بيم تكشو مدلكل تستو بوبلو
2: اوكي خلونتا عبدلو قديه ناش يزو دي جيل نيسا كي لا خو سي نيسا اتريسان يزو وصلنا 50 بلا بكره متر مثلا بقى لما وصلنا نارا ما والله كذا اللي مدخل قبل العين هي 50 متر ودياونو كوميس مونا ما فرمنا هيك دي قربي ما هي تخيش هذا المحلكو عجيب وقت يبقى هنا وصارت يا زي ملبي حد قربي كم زنا بعد بيزا الناس كم زنا الموسنيا مدهون سوى كاجي بيزا لهم حد قربي كمان لما قطتها قد لا تزبون دي حدوم ايا ماش الفجي بينا من ناش تري سكنداش فيز بيباليو حلايو ساج فيز بيباليو حلايو عبد المالك كيس عبد المالك زباي بتا وريا منو مونا وريا منو بلا زنا وي زنا بعد انت ازولو منتا ندي بيزو طيار زنا انت انا ريت قازانا ابادر قد يحفا يقرا اغورايس نزار قد يحفا يقرا بازينا اي وقت يمكن هو تاش نزار قد يحفا يقرا الناس كم درام طيار انت لبا انت هي تخش نزار متوا انت ما ما وديانو ازوليمتا في حياتك هذا يا بيورنيو ما ازو متي ما تاوليه عشان نزال الناس بحلك زو مستبادر ليم ما شيخ روبايتي الخشنا ملي الناس اللي بدنا في مدرسه مدرسه زينان تيما روح زينبي تاخ زينبي عقي زينبي قوس زينبي الشيخ لانا بانا ما محلق زينبي متى متى كم ينزل بيبي دلاقة زينبي وقت زينبي كم ينزل محلقنا ما تقولنا ما أزول انت
0: روحنا وصلنا منهم. يكو قرقارة مستمع روحه موجة مطيما لها منبه بوخوه بينا.
2: وصلنا منهم. الله مقاني لا. أولكو سوما بمالكوا. قيسة بمالكوا كماندر ياسين أزوكة تزوم. كوميشنر يحيى زنباش. أورتما مالتو سايت زوم بكلوانو كدا أزوكة تزوم. أقبور زنان المدينو. أزود بكلوانو كدا مشيتين ديو. سوزو كوستا بوانو مشيت كلواتو كدا. نشيشت ساعت زوم. أقبور دولي زفاركو بينا. مهندي سايسو مزياهين ديو. دعينا ما أزول إنت مبورز فرقني واحدة أزوم قيمة توا ألاي من أكحت دلاجاسهم ألاي زوم الناسو تخيط الكتا بجي تاجو تشن بعندا ملة أبادر كتوك دستيجر اللي كله عندا ما تيجل جوا كلاهوس جاب حال بدور وقت حال بعندا ما كم زوم لفر بوقت بعندا بعندا أمن توا ترست روزال شيكا الناس زبون نبيهم لي من أكحت دلاجاسهم نبيهم لي ألاي زوم الناسو ما حد يجلس كذا ترست كلاس كذا سوم زين كل تيجي كذا كذا الناس متخيط عليه كذا بعندا ما إلهم بدير التاجو تشن بعندا ألاي زوم تيمة توا كتوك زوم ما تيجل مس يزوم مستعد توا فيشين جزوه بعندا ما لكن عمرنا كذا فيشين جزوه كم يزوم بورنا ما توكسي زوم مسا كم ينزل لاي زوم السن زوم مسا يكشف هذا كله كله مستقل زوم سايت بيمدي جزوم
1: زوم زوم مدي
2: زوم مدي جزوم
0: سايت بينا
2: خويك سب كيو خانة غرزوم دي بيتكنداش كيو خانة غرا حد غرز الحين بيو زيارة الخشنة غرا قلبي زنزو خارج زيبي دنك خارج زوم دي حار نبزي جبل نسندر تمانين السما نزل

لما حينما خذوا دبي قلوا مس حرزوم توكسي هني بحد إن شاء الله تقيس على كله فانما قليل زوج كهذا عند عمري نبرقتا يا كبير كيف ليش ده بس لين نقطة مخمين بامبي هذوين دبي أقول إنما إن شاء الله دي ساتي لقبي بعدنا يومي نبرق الباقي دي مكيمة ولا نسيب لصدق إن جرزوم

0: أبادر في المدرسة أو في ما أبدأ المدرسة مكتمة توا ألا المدرسة شخص بكن لمن المدرسة عند رأي دا أزوك تزوم قرآن جياشوم أزوك تزوم في مدرسة عند رأي دا آخر زنا أبادر في أخلي من رأي دا ما ألا يتخوج التاسم لحد المحل يزوم إنتا أخا وقت بي تكنولوجي فيس بزي لكي بي وقت إنتا أخا مثلا موبايل هج خادر موبايل everything ناشو خادر موبايل ببانكي موشن فرقانا موبايل بكتاب مكرنج فرقانا موبايل بمتواخم فرقانا أي شيء ناشو خادر ما أما در مدرسة أخا درسي لي تقصو سيستمزو ديجتاليز موشن أخشا ونقصد كمين أزوم بوردنا سوفتير تخيش أزانو ودي محلر إميلين بينتا أزو أجيب إزالاش أبوردو ما كمين أزوم سوفتير دوم تبورد ما أقل شو توان موشة درجة بحلنا يمين تا ديجتاليز موشة زمانة سا بزقب أزوم موبايل بيتقار بيتقيب ونوما مزاقب بوزار خون تنتا كيف يزوم وحر كيف يزوم قار بيتقيب لما أولاين يتكفل بازان أزو كنت أزوم ديجتال لايبراري لازانا وداش أولاين لايبراري خنان موبايل زي بيقني كمبيتر زي بيقني يكار بوزان أزو كنت أزوم والداش والداش في مدرسة هاروم والهاروم قار بيتقيب لما هو دي من حلال فتنة هو دي والدي مين فتنة حلال زانو قار موبايل زي بيقوح ما زو كنت أزوم والدي نتيجة ذو منتا متبرين مستاذ قاربي امتحان ذو يزوم من فتنة عيت أسدي يوقع
1: ديجيتال خانة بايت
0: ديجيتال عيني ناشا أزو أبورنا بحن شيشتي كوميديتي مدرسة لينتان ناش يا حكومة حكومة ذو ياشا حالي زان انتا ناش كوميديتي مدرسة لاي فوكس بوشي بحطان أفضل مدرسة خونتان شاب وكر مدرسة شيشتان بي مدرسة زنا بايت دا يدي مدرسة شيشتي ذو نيقل أزو بي نيقل بانا ما يا ودي رايسو سيدنا يو بورد ولا سنة نام لكن لو امتحان واس بالبلاش في بيز انت يوما قرمي قوت الفاوة أسرع لحتين إن شاء الله قرر إذا انت بقى انت يوم حد نكيك لباكو ما انت يوم قدر دلاغ شعب زيو قاما لو بوك الزوم تيمة تاوى الزوم الناش فلكو يتخيطل ما كم زنا ديگر دلاغ تاجو مشكلة
1: ee orko soma khayu za khosa harbadir munazzama hal kha awashash live quran gech live madrasa live masjid live dal gizal munazzama hal yi bah joint mushama gilgara kelta shumad la garab dal khze hisa qoshay chalu
0: kizbi baji halana orko dozom ya raiso
1: ma gesi zeidan dal
0: gesi zeidan mahma sa raisi ne mahma setranu masam dalak ti sa haddebi joint dalak gismanu halana ya insha Allah وفي شالاي درا شحنا باه داو ما خاقش متلوخ متاوا لسه زي بوخ توكو كاناي قربي ازاك بهم السنن ما يقداك با حراري امانه فاونديشن اذا دشا ديلا غزي منو كتو نباي سو في متي متاوا دي زيو كيلو عمر زي كتير سا وايش نو كل متل في بي اتخش كل وايش اذا لاش الله خيرات في كتب لي ازاك بهم شحد ديلا غاش بس دل غزانا حشل ما بنو بي خبجي ديلا غاش متلق لي ازاك بهم بيزبنا محلنا نفس ذيك قلت لكم تذوق يبقى كيف تاو الناس بكاكين الدنيا درجة بتالك زالش نجاش حد أفريقا الدنيا على حكوف اللي إرقار عيش على ذاك فهم قولوا بس بجيش شاج فرميس تبولينا ما ياو شو توان كفوين تكرر حد نازو أمي سنة بقى أول كنت ذو ما بادر ما بجي مدلاك إزمان حلنا أخاش بطنصا
1: ان شاء الله دايبه يخن خري ما دلغان لدان امنت حالنا اور كوسوم اخذ تيغلو كشكشتاج حلو اي محمد اسلي هذا بيزو اي غوي فابريكا امتاك لي زي مش وانا سوم مستبي شرت زوبي ضروره شوم بورد بي او شاي سنيو سوم زيو مبلن كرمت لي زالو شاج حلو ميو مغوز التانو مكسس درجه بي كسي تيغلو بكيف حال ما كحاجه سي هي ممكن تيجو فوكسو الله
2: شكراً لك. أنا أقول لك يسون بأحد الله يترعم لها. أبا مهدي بايوما. أو بات الجماعة النار. أبا مهدي بايوما. ما أنقر. يبا سبابة الجرابين تا. أبا ممكن تبي يلدال كذا كا. قال جساسا ما تقول أحد. حاكم لما. يا حاكم كلا. ممكن تبي أو حاكم مشا. سوف بيرا ممكن تيجي أواجه ممكن تسمع لنا يل نارا أنا أزوجت يسموك يل نارا
1: سامع
2: زينار خو والله أخواتي إيش أخم ديجا زو حلون دا يا وليس المصري ما يتجيبه ميو ليس المصري بجال إذا هذا خي سلشين دا ما خلنا بزال بند خا خطأ يبي ملخو

0: خان يجيب جورجيس تلات بيزا جم خلك جم حرب بيعيش بحاله شيء عنده إن ده توافق أزوله هل بيمشون زين بعدي تبين إن أشوف بزاي حتى جورجيس في المنزل هذا إن أيضا حاكم صوفي بيرة حاكم استاود حر بيرة حر اللي بيرة عليه هل بيمتخشى ملومه ميامي شنا ملوم أي سام أخ هل بيه حر بدر زيكليه بيه أي تخشوا ذا خشية ميتا قلوا بحلا مولو عجيسة رادي إنتام عجيسة سنبلا
1: رادي متي متى واجب زونتام
0: واجب زونتام
1: عجيسة متي متى سلام جمي كندو وركتتم جي بنا برزال جي وصان واجب زونتام حتى يسوم زوم خانقرا براندين أستا زوم خانقرا حتى ينزوم الناش بخزي ميكين تبا حندا إلاي يو فزمي متي جاجة حزال بنا بحندا خاكي يكاد يقروا لحدخو حديث سام خانا على يزوم خانا نتخيسال أي وقت كله بيم نتخيسال أي كله بيم كم زنام يشي مناوض حلو بنا بحندا دي تاريخ مسؤولية حلو بنا بحندا شريعة بيم هي نيوغرا عادة نبيم هي نيوغرا أي جهة بيم بلو خلاص أجير بيم أي جهة بيم مطمحت غلبنا شهندا إن شاء الله أتاين أبور داما إن شاء الله حد يبدأ
2: إن شاء الله إن شاء الله. جدقدر خو هيجاي سينيا ييك أديا تو كوزا خو كوسو ديوانغار كورما ديوانغار بيفروسو إليت بزاريندا. حربيرة فابريكا بايت بيتارا حزال فابريكا غوي فابريكا. سومزو ويناوتي كوزيندا. سومزو أستا كوتي بيتنا فازا لوجوزو ويناوتي كوزيندا بلاي. إسهاداي دبي خطا كوتي بي متهيجي زليلبا. مثلي زن خون كتا فابريكا زويت قفل فابريكا زويت نقل لدال هجاجوس ايلوم لكن سوم زويت ناوت اند سوم مت ناوت بحزت لا هذا اند سوم زوي ناوت ما خشغير زخش بين سوماچو يا چال يي ملوح زيت سوم ديم بح قطر زيت سوم اواسيني ولي ايسيني سوم زيو مرخص البا ميل دال بنت ام يشي ازو قياسبه كل حزنيام يي قديبه دايب نخون من لي تعالى يمي چال لي دال شيو ني دبل بهانا اخر به قلحتي دينا شابزالنا حقيساتش وهين تاما آخر بحقيسة إيكاداش تدبلوزا خوشي هل نارجر دكتور عبد الناصر وازوكسوم قيسة عبد المالكم نسيب زون استخوما آخر تاني لوخو أم السولي مخونزال كام يي درجة بزالو مقاد درجة بعد أمت لين دلغاني لدالا كلام مخونزال لوخ آخر بحروف تاشو دخو هرقر نسيب زون استخوما
1: أوكي شكرا حتى ميقال خدك آخر دك إيكاد خابي نيقلي ما ميقال ولي أي سوم زينة بع هذا زينة بع دي بعد السوم بحصة أي قادري الزوج حق زينة تان حقوق زينة تان يي حق زينة وده تخبر نيم يي حق زينة وما تخبر ليه دعمو مفرامي البنا أي أتخشى قال حرب بعدين متوز واجب زاش بيم وتها وكم زينة ذاتو من تها وكم زينة ما حد بينك علينا كوتاني بجيه نيرود دلعاش دلعنا سا ياو بجيه كلا حاسة هو بيم كيبي يخوني ما شو تتعيز بورنا سبجيه كلا بيشنا أزوشي حتى متنا ودخل بينا ما؟
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Albanian.
5: Të dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 deri në ora 7.
6: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com. Si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
5: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.